0: كيف البلاد؟
1: السلام عليكم كلشي مزيان صح؟
2: دوز علينا البورطابال
0: اسمعني كوانتا كوانتا صغير اتنت اتنت
2: البورطابال
0: تشاو بيرو كي ديش تو بين وانا ما
1: الا جراند الا جراند تشاو بيرو
0: اي فروت اي فيردورا شبيك مهبول كويستا البورطابال البورطابال سيري سيريورا بيرو كاكاو
1: البورطابال
0: جاني
1: سامبري
0: بورطابيرو بورطابيرو بورطابيرو